عنده أحلام وطموحات وبده يعيش عشانها وبده يحققها ليقدر يعيش. بيأذيهم فبيأذوك. بحاولوا قد ما يقدروا إنهم يحطموك يحطوك. توصل لمرحلة بتحكي معقول كان حلمي غلطة؟ معقول أنا غلطت لما طلعت عن القاعدة ورفضت

إيمانك بأحلامك وقدراتك هو الشيء الوحيد اللي حيرد عليك. رح يحكي لك الغلطة الوحيدة اللي عملتها هو إنك سمعتهم. غلطتك الوحيدة هو إنك تأثرت بكلامهم. حكمة تحكي أنت حر ما لم تضر. طالما أنت ما بتعمل شي غلط وما بتضر حدا فأنت حر. أي حدا ما حب الشي اللي بتعمله طلعه من حياتك. وقف حلمك وطريقك وحياتك عشانه. ما رح توقف حياتك لو هو طلع منها.

تخلى والكل وقف بطريقك، اتخلى عن الكل وما تتخلى عن أحلامك، اتخلى عن الكل وما تتخلى عن أحلامك، وما تتخلى عن أحلامك.